التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar selama ini kan sholat fardu maghrib untuk ada kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitar ya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pahala dilipat gandakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islam hingga ke 19 waktu Indonesia Barat nanti.